رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дели рассалам машалкан хетам хэлбасулуснахан массарна эфири аюмурит цэулу передач. Передач даушу Ахмедов Анзар. Дал бахсила хэлдал Кур'ан чуах наузу биллахи мин ашшайтан раджим. Вазаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин. Хиехан бия бакала хиех меха иман долж болжнага а пайд уэц. Дал а ауши пайден хэлдарсулум хаха дэрсет ахняк бачар хадуэлвая. دال شاره زوچ و همانه گن دوش بقتو شاره دل ویم همه بسول بجری جری وی دائما حیقم بسدامن چو مسو حیقم چو شحیقم با ولش نه بلگل دشدو حال سعی اقشیگی اولی ای وین مسیر نه پایدن خلدست ول هم دویت اسا ای پایدن خلدست ول هم دعنق با دیگر و گاه سو اگر حال سوسن صندوق لعبش بو اولی هور حیخم چو قبل گله دیش دو هند ارچه حیخم وین مثلا نخ ادیش دگه هو دا اما حیخم بس دام چه و دا لش تو آیت ح و قبل گله مدر حیخم قاچ بو ایزا هو دیگه نبیش البش بالا قاچ سن و سن بیز قاچ حح سن و حیس سویت خالش وقتن سخلت حدیل سیار شلیق مهتی دیک خلیت حپارت خلیت حیرسی خلیت حون کرد یوش خل باش بال قاچه حسین قاچ بو سین قاچه حیخم بو وای مسیر نخ و حیخ ملاد و خزامان چه ها وای مسیر ملک از گذت از حیخ محبید یوت سین در سین قاچ آول دا لا سیخ سیخ شریز و شم نلا دیوش وای پیدن مل داشت لهمانت احدوش وين پیدن دوتر عدیش تی اعنق با که دول شاره خدایل ویم همه بسوم بجری جری وی تهن لپریده چه دال مقلحاء وی دوتر دو وین مخاره وینا هنتا دبیوچا زل قعده اوش بال بوت بو تبوش زل حج اوش بال بوت بو زل حج حج دیوکش بال بوت بو سه یوتن اشتاشی حج دیوکش بال بوت بو عل أقوين ما خأرا حاج ديحكرا بصول الدنيا حق دال وينت اديحكن خلدشتو الفرز الشيخاء سع فرز دو شهادة دال انشلت احا وي بصول بخلش دو وي بصول بخلشلت احا وين قيدي فرز دو تيح حلغا انك شهادة دال ده دروي تاقشولو لامز در زكتا مرخا حاجيت اواغرا اي حاجيت اواغرا وين فرز خلر بلغل ديشينا حقا دال قرآن شو عوين بلغل مدر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أدمن تيحا فرز خلا ديقر خلا مدو حاجيت اواغرا تينا نسقاچح ألا دار اي نسقاچح ألا بلغل دينا دار مسو بصول بستقا أت حاجيت اواغ لقش الويشو مسو بصول بستگا نا شيء فرز دوي شا اقوش دا ديش دوي خوش خلويشو مسو بصول بستگا نا شيء مت قوش دا يشيو اتن لات دوز خمخا آديسنا حوصل تخانا وين دا امنا عالمنا حيغان باش زامن چوحا تيجي وغشي نيس قوش ورق اللا اي بلغل دشينا بلغل دشتركو دو اقر حلغا نيق حديغ مكشل وين مخا ارستاق مكش ووش خليشوشو استاق تليلوش خليشوشو اي مكش ووش ولا أقا تير دولتينيز شوزلوني غا أتسيقي وغا نيق مرش خلش نيق مرش باتا وين مخاقرة سويت عيدل دولتين ناتيقي نيق بيخكم بار تيقي تواخلوش وار تحت امش بحان دولشي دوزنش داج أخلشي مخو أوبانا نيق حد عوالوش حمو ليكي حتيقي نيق إعاق ووالوش واتا تأقا حمد إير دولش دويز قوزلوني غا أتوا حتى نيق أغوال تانمتي حويت زامن شو حمو المخاقرة وين خرجيز نگا سن حوتسی گد عواغا تیگا حا تاوا حو خرج اتو بلشوا تاعا تاقا هوند اي دوشتو اي قو بحاندو مكشلا نيق اي حامرش خلار حا اتو خلار اي قو اي بحان حا دلح حو مكشا ولح نيق مرشي بلح حا اتو بلح تاقا مص وستاقا سمو ييشم دو ايزا مص وستاقا سمو ييشم دو هوند اهل چا تنا شیخ زامن دعیت شو، تن شیخ یخشر یشخریو، لیخشر یشخریو، لیخشر یشخریو یه تخا. آدم عادت ها، شتوقل شخان زامن دعیت بوش، دادوی حتبال چرهم.
بلح حاجت او غره شي اتو ما بان لها ما شنو مش حدا قر دول ولا شي حاجه وزل لاتر حق شورت دقر دلور دول شو حلدو ات حاج دي كاريخا درج شندر ادمي لا ما خل دي شدو تيغ وغره عرش وخلار تا شوز لونيغا وين ال وش درج وين حقد وش درج ات حاجت او غرخه ويوش خلوش وستاقا ويوش خلوش وستاقا نقوان دعا بولشارا ويوش حجيم سمويش ديك خلدوش دوشتل همش حوار دوويا وين ما خقر حجيت ويوش خلوش وستاقا شيين اير فرز داق ويوش وإزا اقا ويوش ويوش خلوش وستاقا ساقير لوش خلشو سمق دوش خلشو إزا هندو إزا هند داچا حطان لوش بالبوح بو إزا تحالي در لويوش تحالي كتا ما أدات حاجت او غرات حاشي كويو تشتاق ديل دو اعتقويو تشغل شعنا استقنا جيتش ديش دو حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او بالخل دوشتو الحجنا بيقى مبات يلسمن بألف امر عليه الصلاة والسلام اي حاج او بالخل شلتي ها حونا تنبولش بالبيقى يلسمن ليو ها حاج او بالخل شلتي ها تيقرت اووش مواتا نانس دين مورق انو اخت انوولش بألمسل دالينا حديثك حفا يمر عليه الصلاة والسلام تيب تيب أنا وين بلقل دو أدمت أنلوش خلر تندير أدمنا خزنيصن بوقع بو إزا خزنيصن بوق بوه بو إزا وها وهنا أحجاديك كنا حط أوار أم بقدو هنز وين مسارنا سمو ييش ديرك ويوش خلوش وستقق ييش خلو سمو حقوري وي شامت ويوش وخوش شا هون دو يتشوخوش تيق وخشي عال شويلش شا دعوغ اللي دو ناشي تصح تيق خلوش وستقي يشي تصح تحت ديش بول بشول بيشك حاقيقا قرقل شارك

واخي حج ذكر له تسا شيء خوطلوش كي برسورت خوطو ديز يهدو يحج ذكر اتيجا دواش ليل واش تك هدو الا تا شيء دقا لات شو زو قزو دي شيء دقا لات تردوش كي برا خلوماش دا تيجا يحج تن غوندا طواف در اتحج جن غوندا طواف دنشل تقول له شيء لام بصفاء مروه تكش دحلي لر سحلي لر دو عرفات وغر مزدلفه وغر منا وغر اش دو قمش دات اش الشاشه ده قنا تحتهم حخا ده شه تن تحجم مال قيتم خليتت يوتشل وش وش وستغنا شات احول شينا دين ده تروح واخي اتنا لات خمش خوتش أقدو تقدعو غن زمان شو حلق بالول شو دوتشي نحه يدوحر خش سخيل رتر أقعد إن حلا تاع صورت قط ده تيجع سمو يقيت أتخر دوتين إذا شن دورة شاد عو غل دوين ده إشين فرز دوي خوش شاد تيجع حاء ليل وديش درجة إشتغح صورت قط نا أولش إشتغ تيجع دعو غا غير تويش هو حوصل وير ما خرأ ومل دشخل دشتول هما نا تعبيحك مشبو تبيحك مشبو اتبيحك مشيخة دو حجد ايوتشي نحا حونت اح حلق بالخل وشوستاقو حوتيك داقه تشولت اح اح تيقه ليلو ديش خلشت لنشم احرادة ديزون احرادة ديز عبوش حوك دويتر دو اح ليلو ديش خلشت لنش دويتر دو حوك دلاح حونا اح مل ديش خلشت لنشمانت اح حكوير تشوح صورت خواتو همش ألسا مل دو حوش بلغش دي اح تقل حو تندر حي نسخوتشن هور ادمي تيب تيب نسخا تشردو تشي نسخا تشرتر شيكورت شعت بلغي خاصورت خواتو قحوك شلويش و ابو بوز بيش بو هند فرز دول دير اذا تن لاس دول هم دوز دو شلويش و اتسي يو شلو شو شو ساك شي نسخوتش بار ما شينا دعوغل دينا ديلي گچ در ديق دعوغل دينا ديلي شين نق اتبر ديوش دعوغل دينا شين ديلي صبر ديوش شين فايدن ملخل دشتل هما ديغ ديش دتو تولت احا اتيك ويوت زامن شو حا تقاح بولو تشار اتي ويوت خلو شو شو سجي غا تيغر هرا يالع وجا يالع ازا يالع بوشمشن زكا شيش يات حاجيت ايوت خلو شو شي عبادة نويت شو حاجيت ايوت خلو شو شي قهية قويت شو تيغر همش يا بوشو تير استيغي زكا شيش بشا ازا انزر تامشين بوح بو ازا هون ديات ايوت خلو شو استيغا دعويت شناس حت ارمك بطو حوش شينت ايو خم لخرا اتكيل خلو لخرا اتكيل خل تأوغتش نعطيكي لسوهم يا إيش يحتنا أتليلش خلش بوش بوش ناخن تأتي قوان خل بوش ناخن خا إسكي من تيحا قيو مشك حيوش سنة أحش دلشا سو قرزد إيح قيشوش حال تخل تيقح تيقح شي حون بقو يللك بحبا إيشوش واتو دو حاجي تأوغان خل بوش وستاقة شي دا نانا إيشا وشا شي دوزل شي خصم نانا شي نع داتي أخش شوح بش بوش ناخن هم يا إيش يوش بوش ناخن ويتخ غرغر شاشيت واش مخت واش ناق واش لول واش سون هرا يالا سون وجا يالا سون ازا يالا بوش تدي قش دي خره ازا لار ده ده تا شوزونيك حاجي تي ويش شل واش واستا غير ما خر مخك و ارا و علق هي يوش خلش تن خرج يش سيغا خلش او ملخ و غرغر شاد ادعو على دي نات هورا ما تاع كسنا شي اتو بولش كسنا هم تاع واش خلش استن تي ويش اتو بولش تا ولا مس تا ولا ها تا تن نا ملغ غوديتش ساعات مثلا كسن اخش تاعيتش استغنى دو دعوان شي نعتي قاشي يحكى عن برشي حج ديكا شي ثاني بوش بوش ناق واش ديل واش تقليل دا تار شو يام يوتشنا شو يام يتا اش سنه بغا بون خم قول شي نعا تان دير اخش عدالا شي دير اخش عدالا اختار اي كورت اي بنا ثاني ليلي شي شغل اي قراءة من هو دي شيء دو حر يوتشخل شا اجين متكي يوتشخل شا اتو تار هو مش خلخل اش تنملا غدا ديزا اتس نقيت محبل تبيس كوتش تقل هادي هلا وجه هلا شا وغنق حاج ديك وغان خد واش واش اذا تناخ ادي شاتن وغناخي تحت يوشومش ديال هر علاقه وجه علاقه اتو بوش نا غير لورق اختا دي حقنا تيغر صوت دا غير شق حوك تبولش نا وي دنيا نا ما غير دوشوم دا تيز شي اتو نا تير اتسلغا بيس يولق دوق بولش هو صح يتا يتي شاشتا يل سيول جانا هو صح كيتشم بوتن او سنت احز نيسن او سموي يشو خز نيسن او سموي يشو تولت حوا سموي يشل دشت هما اوسوش حاجه تبيوت شغل واش واستغا وين مسير ديك اويل خلي يشو حسن ظن ادمي حق احدك اويل يرى ادمي ايمان حق احدو
Цастак хагинчина, астаги ледерлу гагуша, из ледерлу шагуша ярташа, эцин ледерлу шхал хиллилла, хун син яюш ледерлу шхаюч валаха, хун истаги цивизер баханду, ха истаги сани хахиллар гуш дожду. Цалидерлу юш вах цалиги цаават. Цастаку цадиком динчина тинда, сихат син ледерлу шхаяхтиешят. Хинс кастан хаджит абелшина, вен махаара, ас хаджит абелшил башбал, нах беспес мабай, салан армаш халлик хилтарош гуюч. Салан санаган олд некхили Селанс, адох, айса, лилош, лиги, еще шегуцы, гвич, он даже дох, кувел, вьеш, хелтерлош, дуиза. И мы сара, вентин, кира, дег, альхамду, лилах, бог, бог, буиза. Так, что с дуане, шейц, аболча, шейкершка, цац, айс, лилош, вег, дела, цигуан, вьеш, мония, и иман, чувор, ватер, и беркет, хача, дата, тишел, цадох, кодел, это уже не был, цадох, хома, шешкеш, ты надош, хазнесан, шехаржа, еше, шейкерта, стека, хажит, авогут. تجا عينستر واتر تيس تجا تسوي أشيل تحون يش عسل يغوا تن كخ ده ذاتر تيس ولا أقوان ده بالجها حالنا يود حاجة حش إيش نجود حاجة أبوش إخ ده تقول ويقابل در يقابل صدر ديله دو إديله عدادة وين مغنية ديلا مديك بابا حان يغويتش ول الحمد لله دار مقلع تجوعن ويش مني إيش تشي تحت عسل شين خوشل إيش واحد يخكر ده ذاتر تيس تن دار مقلع تجا تبرك ده دوتن دار مقلع ويا تسوي أنشين ويا تنجا خزنيخ سن آل ديز إذا أقا حتقوغن وين وحونا ورلح دا مؤلح ديك بواخير بوحون حون حسيم خلچان ألا تن ملخو إغزور وش نوع دورشت دلو مش بوقت يعالدي إذا أتدوش تن خصيتر دلو تن شيا ديك شومان تعد عواخ كرخ دير دو ألخيش خلدوش دلو حقاد يشل ديش دو وي بصل بناه دو إنما المؤمنون إخوة إيمان ديل النحب الوجري بو أل تن دير وغوشي بوقت يعال غو همش دقر ديش خل ديش دات وي وي ديك همش دقر ديش خل ديش دو وي بوقت يعال تقوغن وين شناخ أديزا حاجة أوان شنا هو دنيا دعمي يا معي مصو كي بر أدم دو تجر حتى قلت أبي إن شيء نحى تجا حين دين خل دستول هم شيخاء ديكما بهات أحاديث ديش دات هون بوشتو دير بوشتو تجا ها أدم بس بسر دولة تجا خيل تامشين هم جاجو دير خيل تجا هم يا يو دير خيل شيء تجا ييني هما ناقشي لش إنا أول دير خيرتني شيء لش إنسان دكتور هم ييني هول شو تجا إلتشي نخلشي إيين خلشي إموخ خلشي حط سامبات شاقي وغانشي نها تيجي دقو إخشل بوش بوش ناغن خا تيجي عدلش دول حالة أولي دول دير شو هو دنيا انتي حا أقر دق أدم قلو شو متك مثلانا شمبينات ميرا با فوتبولو يولشينا يوباخ غوزنش يوروبيا أمريكا ميت شع مثلانا إذا ستو تيسيشي أدم قلو باخ ستو تيسيشي أدم غوش ديت أولي إس بچعالقو إسكا زديستوات دويا هز نيخسن قحوك تارا تيجي نزام لحتو غيرش 100,000 адам худо алуш хаж дюх заман чу ати га дагулуштул адми хаш миллионш га адам дагулушул метки изе ат миллионш га дагул дедуш адман юка айс неш хул харца неш хул ат белган ше гуклуш бехкан сеге месте неш хул мас не хул тейп тейпан хайл шу ци га ца шоз донега эту бош бола но дюне дира бейхш на миллиардер шерду гуэт цара хур шараха эту бош болна хажиц абах кита бисбатна кочу юхач Африка خليل إذا إندي خليل باكستان خليل إذا قيّة بتشارسكا خزنيهسن شرط أدم حجز أدال ديتا ساقين أخشنش آر دوغتار داقوت أرغنزاتيا شا أس بتشارسكا حجز أباك أتو بوش بولو سامنشكشنا تاتس أرغنزاتيا شنت إيدو أخش أش إتاقوالي أش تقوالي أش شوزق إتاقوش توا بوش داق تار تيغا بوغا بولو بسل بو بوش بوش ناغا نحقولو وتاني وقاحا بس بس نخول تا ایمان داشت، تا غلظت باشد، حالیه داشت، تا گوزنش باشد، تا خوش برگیه، اش وین از ایرسان نم تا سال مسوبات شکشیشی غلخش دو، وای تخت دور شومش دو، تا بول نغلیه لوش، وای حیقلوت ایدیت دوش، اش تیج قدول لش، اش تیج قدول دلش، تخت ول، وای او حاجه تا حتی پموخر دو، ول تا بول تن خیت خل دیره. تندیره از حولن خاکوش شاید ابی انزامان شو ها آتشی برگن گین خل داشت ول دیکو ما بیت اهدیت هات دیدش ویشتی وین مسیر نخا دیش دو استاج دیک استاجوک ات استاج دیکو ما بیدیت هات دیدش ات استاج نگاه سنا ووهم حقوش دلخ دیک استاج ی حقوش دل ووهم ات تنیت ارستیوش لی بازیشوش نه بلع تن مصلحتان تن غلقن حق دو توی حقوش خل داشت ولهم شی دو گودش باش نخ حقیقش باش نه، اس باش باش نه، تصدق حق این زمان شو ها، تصدق حق عشین دویش کرد نشد. او مل دوم گوش دقیقش خود، ات اختوار غیرش خود، تیر وره دی حق عشین دویش خیز کرد نشد. لوم حق دلوش خود. دوک عجدالو، سوانت بلو، اس بلو نه.
Цендер стагана ша дикстагу уал истаглуш валаха ши мет до дешхливиш у дикник беди ца ацадуч. Хоми абасул бежери ежери وين بريداش ليرن خان شقيول شو وين ما خارا بق بق حاجه تاخر تندر سمو يولش تيجي وغويشو دعويش تاكيت شان بين دغغ والغ حتى خيت نوغويشو شاد عوال دينا شي بلوش كي بلا تي حق حكيت شان با بيز دعويش انا تصحبول شاد دعويش ولش شيني خوش بار ما اتو با بيزن دعواني قشينيس قوش بارمع تيغا حاشيك حالبالشا قلادوخشا لدرتس خولشا شيك دلوش تيغدا دينا خزا ديل دوح شيد اير فرز قوش دينا خز دوح نوش دينا تحليك تحن بسول بستاقا دوح ديش مداس قيش بسول بستاقانا قيش دار ديوخش بي مل بوخ بوخ بويزا اتسا حاجيت ابان زامن شا تار دوح مل دو وي جي يوق اخر دو تندير وي اش بيغا ابيز تار وي ديغا اديز ويتش ويق تاح عشوك غوشي بار بوشالار تير يبوخا خزنيه سانچوخ سمبا بيزوي ات الله دالا ات حاجيت اوه مل شويرغا تيغا قاچ ويلا ات حاجيت اوه عال شويوتشنا اني ات قول دالت دال حيقل توفيقا الويلا دال وين ايد فرشا قاچن بولش قوش دچارغ دول ويا قام يا بصل وجه ليجي لسيت افريداش اللي لو خانش قيلش وعندك كل ما شعل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله، أطيعوا الله رحمكم الله. سلطة عهدال ليش دين وجري وقر حلقة عيس خندوش دول سيد يغيد يشوغا ويسيا دوس ديلا قيررت دالا ديل يلشنا ميوت أحيلرت دال القرآن شعبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هاي إيمان ديل ناخ ديلا قير لش قير حق مدو شو دالا دالا نيمالوي لبوصل نيش دلوش بيه بوه ويك دال القرآن شعب أقا هنس هر تيمي يتريو يا وجه تيمي يتريو أرسعى بلان سهل سيشت حلوة لش دعسة حاجي هندو يتريو دالا دكا يونو سودو عش موسى كانت ديشتك هوك حلا حول أول سوقين قية شارقة تاق ديش بول ويديش بول شناغي حدويلش حلقة تحبش ديح سيابش تقوسون هرت جين خو إحية شو قر إحية تر إذا بعمر عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان بوق إحية خلر إيمان أخدو إيمان يلسمني شورس حد يلدو وين مهار إحدو خلر إذا دوق قرش مي خلر أخدو إحدو خلر تاق شات إحية تر ش أصبغر ش تنل مل غيل شل ش لقر خيتر إذا إيمان سغلر دو بوخ فأمر عليه الصلاة والسلام دالر دويل وي دال أت غيل قغلات وي فأمر يخد أبدياش قرآن شعبو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم وإن دقو خذ ديل آية دو إذا هاي فأمر هاي محمد لقر غيل قشتع ورقو ألق دال خستوش وي فأمر لقر غيل قشتح وي بيامر عليه الصلاة والسلام دال وين مسلين وقيتين والشولو تنجر وي حقيته دوك سيلح دولش دول غيل قش عادتش مسا هم دوك تنجع وين قرآن شو دال باغا بو. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درقشن هاي ناخ هاي بسل ناخ اوز ديل يلچن ناخ درشن ناخ حقيقة خزخين دولش دول مسلش مسا همان قاع تن نيقي حوسيش تن لدوغيش إموغ ويخنا إموغ خلا شي دوزل شو عمو خلايز آرع ناغا نقع مو خلايز شي أصحاب شت مو خلايز كرس ناغ تا مو خلايز تاق مسا أدمش تا مسا همان دي عمو خلايز خزخين دولش دول مسل درقشن ديل يلچني حقيقة حندر إز ديل يساتيوش قيمة ديني ساتيوش ديل قهيت مي ساتيوش بولشان تاق ديل دوخي واش بولشان اوز ديل يالشان يعم مسل درقشن بوخ تاق دال وين وقيتين والشول بايمر غلق صوت اخ دولش خلق وي بايمر عليه الصلاة والسلام وين دوخو خز دولش دول مسل مسلا بوخ سوا خيركم من خيركم لأهلي شو اقر ديك نقملو شي تشوح شي بيبين يقع

بلسم كل الواوا يتنو تندر ادمن يقاح ناغن يقاح حد علي الشيلشي اق شكولع اوروكي ووش اوروكا ناغس ابشا تصدياش خيلشي شاكي بر نرمال نخلعو تانسي ابشا تصدياش اوروكي شو تواش بجين سنت انت يا دعوتي اق سيجار كوزي حي راز توينش قيسن حوت اوخشي اق شاكي بر رزبيتي خلق اشتا تندر ويالغيرتك حد دوزول داتس سبيتش تليفون كرا يلا ديح شو هون ديح شو هنگ عيو شو تراون تليفون تعب إلغ متعين هون دنيا تعب ميل دول بيو ميل دول همش أو تليفون شو عدو تاق حدود دول قياب إيش حي ثاني تاق علم عام درخ ديك دوتو علم عام ده يتيز أما علم أتون شيء ثاني تري قد خل ديز وين علم عام ده بو غش سول كيرت عير تاع إنستيتوت ويحلو حقيري سول كيرت أول شو الغالح إسلامسكي إنستيتوت خل قنا رمضاني بتش يدلش خل إيش دقوليني يتصل حلق تاك تونج دالس يدحسق أولوش سوتشوغل شق مالو يلرق قد دقنا سوتشوغل شق مالو يلرق هو خشيل أرسان قياش يش كرسان وها بيز شوليت أبا غرق سان سان ماك تو غرس رأسون وها بيز تشيوتش سان تاك وها بيز شوليت أبا غرس يقدر تاك وها بيز شيربو قبيش شيربو داتس بيش سندرا ويجا بايمر عليه الصلاة والسلام قو أنفسكم وأهليكم نارا هاي دوزول حي اق دوغمش شي دوغمش شي دوزل دوغمش لر ديلش جوجغتي تسرخ او جوجغتي اش تبغيت هدي در اح دالر دويل والغوشنا عيقن فجار يلي تغوش دالر دويل وي تيلي حكيرتخ هدي در اح سيخ دوزل سما باقين اربع قربر اح تي هم تغليت اش تعير لامزن سما باقي اق حي مثلا لامز ديت دوزل دال دیگه لوایل دینی و خزیر ور وین مسنا وایش ول دو خالق دین دستون دک دو هر پیروی تو ام تو لیر حال لیر تو ام بال دین تو هد ور دک دوستون سعی کن دوستون عیر لامزی شی دوزل زود بیر هیچ کش دل کند بیرش نسری کندی اقشابش دعوتی شی تو جماعت لامش دور تر گنومش دوینش اق اشت قیچار دو شی چو دو دل سما باش حاول چون شال لامزی چنی سو از لامزی عیر لامز سیخن مال حقیقت لامزی از سویلی الله خیت تر لو اش خیت دیش دات دو دل سما باق بیه ساق شیخن لامز دایت دیز سانا حجل هر ویرد دان تا عیرین داق ویرد یه هور لامز یا داق ویرد یا مال بز خن داق ویرد اش ویرد دان تا استاد هروان اول شورش بان هو با استاد و اول شبوخ دال قرآن شعويك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دال بوخ شاء شي ملكش فيغمرنا صلوة دلشدو هاي إيمان دلناخ سنش دقر فيغمر صلوة دل بوويك وردوخ شنعوي هو أول لا إله إلا الله أقر دزدوش كلمة التوحيد ديل صعبيش دوشل أقر دزدوش أولوي أقا لا إله إلا الله أول أستغفر الله بايمر دخبا بأنا دال دخبا بأنا أستغفر الله أولوي صلوة دلوي تاق تلت يحا ميل ويشكر شين ميل وطا بأنا شون تاني أولا أو أستاذ و شين ميل وطا بأنا شين تا ديكبال بيتا بأنا دالي ديل يالشاني متأخيل بأنا تاق وين ديكبال حيان بول وين ديكبال بأنا والشول أستاذنا ويشكر وزن ديل أولي بايمرنا تسوين دوزوشنا تاق بسا أولا شنا تاق مسا استادشنا شی استادنا میلکوی مثلا ادیک بال بوی بیش بگ تاق بچو مسار ببیزیز وای نیو آ وها بیز هیو تخو اچ خیناه دال گینی آخرک شاد ول آدم تات ویرش کار دلش تاق خز حدوش دار این تابول چار مولش تدویشیت با دوزل خویرش دوزل آ ایش دات بید عتو باش مولش تدویشیت با تاق هنی عدین مثلا حج ورده یا عود ورده یا وقت حج ورده تا شی خز مغبیش مغبش صبیش مسلاش بس بس دو خوی ورده تا خشین همه دتلو چو آس هنی عدین شورده او سمنی عدین شورده او باوش دوزل کرد عدله ول تگ شن لوش کی پر ایم شلیلوش اش مگش دات خزاین دوما غلوا سیمی چو خزاین خلویزق شوالع خزاین خلویزق چو دوزل کر رولیل سیز مثلا خیلوز حق حقایق او دوستار مجگه و خوش هم قصد و حلقه حقیر میاتون اسید تاقه جمال قیقینی اوچ خوش ایچ دلا خوش ایمسی

4 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت بلا تاي راديو لاتين داور كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشيك ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد